والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji, yang

حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب

0: الله أكبر
1: الله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وعصر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبيت ومجاهدة وأنا من المسلمين
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لا إله إلا الله والله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله
0: الله أكبر
1: سبحان
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

Allahu Akbar. Subhanallah Rabbi al-Azim. Subhanallah Rabbi al-Azim. Subhanallah Rabbi al-Azim. Wa bihamdi. Sami' Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah Rabbi al-Azim. Subhanallah Rabbi al-Azim. Subhanallah Rabbi al-Azim. Wa bihamdi. Allah هو أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. سبحان ربي. سبحان ربي. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من سخطك ونارك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: الحمد.
1: أمين يا الله، أمين يا رحمن، أمين يا رحيم، أمين يا مجيب السائلين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله القائل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الحق